0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما مع الغاز
1: What it is
2: بعد عندي نفوس وشوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تولي بعتك
2: ايه انا اللي بعتك